بس خنا قاقوا لي كونكيس بتي خنفوق شي كوبراتيفاس وقوي شي خونيدش لعيش لي نتيكيه جول شي قابين كيل سا لي خلان خلان شي ناخيخ ملاق سباركي نا كلاك لشتيا بلي بوك تسيبال اسي للخائن كل ما قول لي نملا سايل شوالخ شوكري شرو لي ساقوك خائن نقاق انجو شي شرو لي قاقوا ديوس لي ما تانيخ نشكيقي رينا قلاو تارو توقوان كون كامو كاق كوشيك ريكين انا انش كي ابشكوش فدي كوبيرا لي كيو كوشيش كامال سالي هونخون شي ناخيخ سالي خلان خلان شي كوبراتيباس سبار كويت نا كشتالي مانك لا اش شرو لي لوق لحكو تانك انقوان كل ما تنخ شقق لي نشكل قاقوا ديوس وكان نخ شانجل قطول نا قاقوان جوشي شيرو ها انش بانا قون قاخولتيكا اخوي رخلال كاخوي زارو قوان لي قاقوام وكان نخ نا قوي بني بي نا قصاصة لي جول شهوني ليش لا ايش لي كونكيش سالي هنهون شي كوبراتيباس لي كونكيش سالي كالبا لي كونكيش سالي تناميت اوت اركيانا فارنا كولك لي اشتياب لي بوكتسي بال اسي للخائن لي ناكوكسير ايش كامال اشتياب شكوش فري كوبيرا سباركوي نا نمسي منك نبال باي لي اسي لال سباركوي نا نمسي منك نبال باي لي نالب شريش لي هنهوك شي كانخير لي نبانو منك سا لي كوبراتيباس ملاخي نبان منك كويس لي خلان خلان شي ناخيخ و جو كشاب شي رابين كيل جو شي كوانك لي تولوك جو شي كوانك لي تاورسينك كوت نقل تسال لي اسلال لي ناكش كوتس كيريكين وكوي كيكين بلي قاكمون لي ناكيو كنحكوي ريش بانوكيل لي كاورسين ريش بانوكيل لي تولوك سالي كيان سالي خونخون شي كوبراتيباس كوت نا قوي بني نا نكنا اريكين لي اسلال خونخون بان خبي لاعت جوكات تشيشكول بال كلاس جوكات شي رابين كيل كلاس جوكات شي اوكين تنتونك تا شوك شوك اكوي وتا اتشي انخلاك لي هون هون شي اسلال لي هون هون شي كاورسين لي نكولاك شوك اكوي لي نكولاك سلاكيانك لي نكاكول اكوي ابان فونا تاكول تيكا شاك روبلاك تنتونك تا كيل كاكي شي شكيبال تا شول شي اوكين شي روكسين كيل شي شكيبال شي انخل شي شكوني لانا لبهان لي نقطعو لي نقبيل لي نكيش أم شقق خلان خلان لي كومون لي نكي أوكين صديقة كيان شو أم نك لي كوري سينك نكي نوح بلايش نقطعو نجاح كو شو أم نك إن كايكال دات أقشي أتناك إن كايكال دات أقشي سيراقيك شهو كان وان كوان سقل جاكو لي شبيالا ليل لي خونخوك شي نالب لي خونخوك شي أسلال لي تاك اي اتش او تشيش نمسين كيل خوكان نق نا قوي بني بي نق اريك ان لايش جو تشي كولاك لي سلال لي نالب خونخون لي نق امان سالي كيان لي نشكام في دي كوبيرا شو كيري رخلا الكوتان فوت دوخ تاكوان تخبيش كي باتش كومون نك ناو نق رخلا نا كولاك لي سلال رخلا نا كولاك لي نالب سالي كيان خو اكشاخو تيكا تشيرو نعمل باي لي تسولال لي تسولوك di kyochi kamang kwaki na bali na le de na nun simang chukere che hunilesh la esh ka komon li konkes de hon hok chi kooperativa su kana sae kama la esh na kwan shike apshkush fere kobera sae kama la esh na kwan li honal a inren na kla o kwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khe chi ru li lo la su li ta a malak a kya na kuchik bar na kesh taliman akshira bibi na axel ru chishuni li angel axel ru chishuni li na lep li na amre shkol bal rish li kasutam rish angel ankin chicha pil li akwim rish roshlo kingi la kwe chishuni li shtusulal malah li shkiala li li kwan se li hunfu chi kooperativas na ish akshira pi na parkwan ke beba shni al ru na lep han parkwan li shkoli li hunfu chi adin li nakutu andre malaf li nakutun re li takuan hiksa li hunhu chi kooperativas ut chirisha fakui han to kaush lak rakhlal renap inka tsatsa kachol amna mare kel humpa
qui nella papilla si là lì nelle lì caus avang in ah na catechi cancella come la fun amo caffè scana che kienze de pachol o mo conchic de la apra chicreru na cash panukil de la apreru na catausla malach li nakakie aski aman eska komon li tsolok ko nakakie re nakakanat at ikin lahat chi kun elik re nakakie aski chi angela ko dure nakatanon si shman nak matak e takaw resi aski matak e tak tsolok ko inga yo at shman singkil chi shkunil la nawom pan ko kami nak na katsolok chero chi shkunil li nalit kain shman nak nakakere dal naklikasutam والآخر روش كل بال والآخر روش آخر أنك اللي لق لخشوش لتولي تقال لق لخا كل بال روش أخوي ورلا تشيخو كاين جو قوخو تشي إل تشيو بيخ ملاح جو قوخو تشتاو بال تقال لي بار قوانك لي نكا خيالي لي بار قوانك لي نكا سيك لايش أخوي نكي كيري تال ناك ماري قوان سود قوان قوتان ناك لاتوخ تا قوخ da tau li rutinyom la angel usta shakyal la e usta shakyal la metse usta shakui a rail re angel akchichabil aban marekwan khun marekwan kwebli na lep li ma kwa sash beul shakye an li na ramukre an li na na ok chakula at nak a rutinyom hak angel khan inka alta el korak yo kachichish khayal inkil aban inka ahwe na kachapla honal re rintal a shak tau lima helal malah tar syapalto bar kuang dikin kaus syapano utkui nakak e bayak lahonal mare nakak e nakarin syapalto malah syatau lima helal apan jiri syani kaku jik nakak syap mare dihonal resh tuku pangkil ru re rilpal nakin kaku jik datat anek cisa ala lepan apan kuanak inka nabanuman kukanak naka kots erik e naka kultika cheru chekunilesh la esh tika komon li konkesta li halang halang chi kooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahil poyanam li kokal li na kekele e chi tzolok rakhlal kutan naka samarak cheru natinka chinak lech or naka kunilik bante kele e resh kawre sinkile re ش کاور سنتیل چهول کاوش لپاله نلپ رنابس خون کتن لعش رختش اوکین لعش رختش کن آن رش که بالش کمون لیت آنجل لیت انتورتا بانومان سری خون کو چی کوپراتیواس آبان لی نسیکمان سکل نابس خون کتن لعش تش اوکین ره سنتیل چو بخل کمونی نگناونا نبالي رايلال نبالي شاكيلال نتاليمانك أبان ماكو أرخان تهرموك شكو لإلك شيوبه صليحونال نتنكو كاوشلاك ملاك نتنكاكيري تال نتنكاكير كون رايلال كون شاكيلال تهرموك رينك إنكا جيكتو إلك شيوبه ملاك رينك أرانتو كانار أرانا كوي جوكو تشيشرق بال جيرو ديشتو أم لقا كومونيل ملاك لقا خونك بالا كوي شبانك نكيكيري تالايش ناك كوي خوكانكو كاوشلاك mare gulah kaber darau chik li kachol manak inga shkatel kaqe mare kel khuna kuli atin shkaqe malak kel khuna kuli na lep shkel shkakul ut aran shchina li kachol ut shkake nak aran to kana nak inga chik to oke nak inga kwe chik ta kak shke bal shkomon li angel li kwan rak chiku kana wak nak rakhlal takataw li chakilak rakhlal takataw li جيب أخنا لك لنشال سليقة كيان سليقة كومونيل سليقة كوبراتيوة سليقة كومونيل سليقة كومونيل لنكو داليمان كوي ملا سليقة كومتا بلا كوي كل خائن أخنا كخول ديتو أجاق جيرو رو إله نقا كوت شاق إليين نقلي رايلال نقلي راشي ملا خلي جاكيلال كون إليك وانت أعان مكوت ساجقتا شبان جوكاتش آخلاك جوكاتش تلقلات إيه otras lal tantau aban nak nak kulman ka in sa di kooperativas kuy la o tatakere tal nak khun ray lal nak khun cha aki lal nak khun makhe lal shpanu man malak shtau man utahan ras ta ramok chiku shkebal shkumon di kak anfel el chiube in taras kulupa man ka an a ray lal a cha aki lal aki bak na lep ka an takak an ras nak an ta okeng re katichpal re kamikisinkil
aban ma kwa na to knep sa khul re an nak to kwik nak ta el ka chok chini nak ta ashaqat al ki chi chabil kho ten tora ta kabano bana ni komon malak ni komonil de na shtauli railal de na shtauli chakhilal utan na ramokre chiru chi kon kwa re nak ta lo ke bash komon ni kafel malak ta fer chuber an mare ma pachi tru akwe shka komon okana yoko chi sera exale kyan sa shkaba shki arshkush sere kobera li nakula ke erikin rahlal kutan rahlal i saqew sere kongok chi muwebal chi ruli lo plakhtuli ta a sali kooperativa sali khalam khalam chi kalepal sali kongok chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal khain Olo makhon li nim la saij po lech chokere ut li rosa presyon tashak li kakwa dios ta kwan kikin khun elik panak ma ane akwe ta isin khech ru li raylan khu choko chishkiya palus par la orak ta kaoshlanak ta pal sa shkiya lalil mala sa shtukhtu kilal li kwan krak choko chitek aban nak taka kere tal chan chan takwe nak ak kwan ko chikchisa usta la ak mala usta la o inka kwan te aban na kostaw na kostoch o kanak na kakesh kakwila le chol ut na kakyeh kwere na sa komonil na ru na ko el chiupe na ru na kastik kia lalil na kastik anol li hunko chi railal li hunko chi mahelal li na kulak sa li kakyan kona kie manakwi malay kachitikam inka taruk shtaupal kunakli e janak tasuk irca puji kunakli juam awan sabah kikwa kun railal utkwi sirta kunilo takat eka cho chio keng resti pal li el chio beh resk ash pal rua railal haam prelik chikyal nakto ru prelik chikyal nakto shu el khumpat al kuila at nakakwek akwi banakakwan nak kongkat kumpak aliha chanchan takwi yo kachke barretal nak ma hunkwa ta truk chinumek kumpak al kawutsa shkawa nak nim ruliha ahaan utchan abang laat tento yo kachra shkial palat e resi palchan ru nak tataw hun lika utlika linak anselak salika komonil lika lina angel aksari kung hok chi kooperativa sa arku ina taliman lisni kalbo chi akilal anak kwang li hunahil anak kwang li iskep alkip sa atin nak kwang akwi li kupsing i shpanak kuila at nakak e akwang kil kundika kakwi akwe nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kwang kuchikla ako sa shpendi chor usta anak kwang nakakwe ka nak chanchan takwi sa liik nakat pek ut rahlal takanaw ish kana kakwa ish kukal ish sahil poyanam nak inka naru to kakilak chihukan nak inka kwi naru takat aoslahan nak lao nim likakwangkil sa shpenek khalanchik likomon kulti kakke nak shpen liru chichor chikakulilo hunakik likakulo hunakik likakwangkil shpanako kanakwi nashkia likakwa arambi takatikir utatakat eretal nak kwikwang li hunakil kwikwang li keok ipsatin kwikwang li kubang kwi nakataw ro li karutaka on nakaku li a renaktonumek humpa al li haahaan shpanakashpa eretal nak nimro utcham abanan kui sa likomonil kwang li hachokki kwang li mahekwang kwang li kakalin kwang li kiok kwang kil takanawa kui nak maharuk toruk chish taupal ha aha ang li ta pokien krak li toshten a renumet humpakal takanak chichol chochiku ishkanak hakwa ish chek ish sah ish kokal khol kuchik chokre li sahin poyanum ish manakanak kwang kyanak aruna solmang
جلقارو نرخش پانو کلی خونخون اما نینک آنش کاش لاریش چیشونیل دیگ ارخ رو تا چالق موقن دیگ ارخ رو تا چالق کلخ کبیر ملخ دیگ ارو تا قطل سالی به خونخون نقوی بینی نا ساسالی چپول چیخونیلش لاریش لی قناع قاقوا لی نکی کلیق ای چیش خلومین کلی خونخون چی کوپیراتیوز لقناو نق کو لقناو نق خونال نرخ لقناو نق اشپاس کویوک لقناو نق تنتو تاک ای اچ اول رنق کتون قهوی لیک آنخل لینا آنو مانگ سا کمونی اوان ارین کوان قهوی خون لینا لی لیخوال آخل رو تقت اوشلا تقت او رو اوت تقت ای چیک آنخلک و خائن نکوی بینی نق تقد ای قچ اول اخویل چی ربین کی چی قخونی لولی نکو اوکن زلی خون خون چی کوپراتیو اس زلی خولومین چول چول نق ما کو اخون کمون نپانون ره لی خولومین نشپانو خون چود لی کمون کوی تاقاق تو اتی نق بگین او کوی تاقاق تقبانو Rikin kwa syaki likomon Awan mahun kwa Taka kausla Mahun kwa taka kia nak khun aku likomon Taruk risin kil jubek Khun linim la komonil Aran Maria khun li tik tik Yoko cish panun kil Malak shkib alak kuli katuan kil Takak taka kia jihokan Shpanak ning kausla nak Mahun kwa taruk shpanun kil haan Cuban aku ina waktu ina nak balik kafe, ina bawa masa di kongko si kooperatifas. Udi park waktu kulak arin anak takanau nak di kuncut malah harup li komon li poyanam li swakso reskolan iki di kongko si kooperatifas. Tentu di sian se respanan kili angel si cahil. Aman kuan akuik aru na taklante Kuan aru na kutun re Lik angeli honho Lina panumansa li halang-halang chi kooperativas Gut aran kuan kli chakrap honho Malak lish estatutos li honho chi kooperativas Ut rakhlal tarak Tanak sa kachol A chakrap haan Ninkani nao harup kutan Malak harup shaman Jaka na kuan akso Sera ik bayak chirish na Chakenak Mareka kunak nako okho ak asociados relihon hong chiko operativas alan na keshkuta nobresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwanza lihon hong chiko operativas aman chirish haan atyal makwan